سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق الله.
2: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد. جديد
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد، وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
8: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
9: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير، وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 362-777 أو 02-362-888 جوال 777-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نبين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. وزيرة الشؤون القانونية تكشف تفاصيل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية واستعادة 17 ألف وثيقة. تسليم أجهزة ومعدات طبية جديدة لتعزيز جاهزية المرافق الصحية في عدن. حملة رقابية تضبط 7 مخالفات تموينية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالمنصورة. وزير الصحة يبحث مع اللجان المجتمعية تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية في عدن. نائب وزير الإدارة المحلية يبحث مع قيادة محافظة الحديدة احتياجات النازحين من مديرية الساحل الغربي. تنظيم عملية صرف الغاز المنزلي للمواطنين في منطقة الشعب بمديرية البريقة بعدن. ومن العناوين إلى التفاصيل، كشفت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان إشراق المقطري عن إنجاز مساودة أولية لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية، كما تحدثت عن استعادة أكثر من 17 ألف وثيقة مرتبطة بملفات خارجية وتحديث قانون الصحافة وإعادة إصدار الجريدة الرسمية وإنشاء منصة قانونية إلكترونية. تسليم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي في عدن أجهزة ومعدات طبية مقدمة من الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، شملت أسطوانات أكسجين وأجهزة لتخطيط القلب وقياس الأكسجة، وتهدف التجهيزات إلى تعزيز جاهزية المرافق الصحية وأقسام الطوارئ للتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة. ضبطت فرق مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المنصورة 7 مخالفات تموينية وتجارية خلال حملة تفتيشية بسوق الخضار والفواكه المركزي، وشملت المخالفات عدم إشهار الأسعار والامتناع عن إصدار الفواتير الرسمية، ودعا المكتب المواطنين للإبلاغ عن المخالفات عبر غرفة العمليات والرقم المخصص للشكوى. بحث وزير الصحة والسكان قاسم بحيبح في عدن مع 30 عضوا من اللجنة المجتمعية سبل تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، وناقش اللقاء دور اللجان في تحديد احتياجات السكان ومتابعة مستوى الخدمات ضمن برنامج تشارك فيه وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز المشاركة المجتمعية. بحث نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود صالح في عدن مع قيادات من محافظة الحديدة أوضاع النازحين من مديريتي الخوخة وحيس واحتياجاتهم المتزايدة. اللقاء ناقش الخدمات الأساسية والإغاثية والطارئة، فيما أكد نائب الوزير تعزيز التنسيق مع السلطة المحلية وشركاء التنمية لحشد الدعم وتسهيل الإجراءات الإغاثية. شهدت منطقة الشعب بمديرية البريقة في عدن تنظيم عملية صرف إسطوانات الغاز المنزلي للمواطنين بإشراف مدير شرطة الشعب العقيد عبيد صالح محسن وبمشاركة رئيس اللجان الشعبية أيوب السويني، وتركزت الجهود على تنظيم التوزيع وحل الإشكالات وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي، أنا نيفين عبد الله.

اسمعنا على 88.9.

0: فعالية اف ام
1: صباحك سكر صباحك سكر
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام لون جديد
2: لون جديد.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
0: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
0: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة، وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقترب منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
8: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
9: لا تفوت الفرصة
8: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
9: في عالم التكنولوجيا.
8: العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
9: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
0: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
8: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
0: الدراسات الإسلامية،
8: الشريعة والقانون،
0: إدارة الأعمال،
8: المحاسبة،
0: الإدارة الصحية،
8: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: تقنية المعلومات IT،
8: نظم معلومات،
0: علوم الحاسوب.
8: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
0: 02252966 أو
8: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
10: مرض الكوليرا خطر يهدد الجميع، ولكن الوقاية منه ممكنة. أحمي نفسك وعائلتك من عدوى الكوليرا باتباع سلوكيات صحية سليمة. يمكننا حماية أنفسنا من مرض الكوليرا بغسل اليدين بالماء والصابون جيداً وبشكل منتظم. أخي المواطن، إن مشاركتك في تنظيف الأحياء السكنية ورمي القمامة في أماكنها المخصصة يحمي المجتمع بأكمله من عدوى مرض الكوليرا. معا ليمن بلا كوليرا.
11: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: استراحة الظهيرة مع علياء محمد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 1 حتى 2 ظهرا. عدنية FM، لون جديد.
15: جديد.
16: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
17: انتشارك مضمون.
15: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان الجودة والرعاية الطبية المتكاملة تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة مستشفى الريادة الدولية من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية مستشفى الريادة الدولية لما تكون صحتك هي الأولوية للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 90 مستشفى الريادة الدولية الرعاية الكاملة
2: الإخوة والأخوات عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية الطب والعلوم الصحية
3: الهندسة والحاسبات
1: العلوم الإدارية والإنسانية
3: الدراسات العليا والبحث العلمي
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
3: لا تنتظر الفرصة اصنعها بنفسك
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن خطوتك الأذكى
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن خط الشعب مدينة إنماء أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود الاختيار الذكي له عنوان واحد مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هنا الأجهزة ما هي بس شكل هي كفاءة توفير وضمان حقيقية من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال تقنيات موفرة جودة مضمونة حلول ذكية لكل بيت مصدر الأول مش مجرد محل هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550 مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة اختيار الناس اللي تفكر لقدام
0: بنافع للعود الخبرة والريادة
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز
6: نقدم الأخبار بحياد تام زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب
3: 7800-299-33. لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: الكوليرا تنتشر في الأماكن المهملة، تخلص من النفايات في أماكنها المخصصة، وشارك في حملات تعقيم المياه وتنظيف الأحياء. المجتمع النظيف مجتمع آمن، فلنعمل معا ليمن خال من الأوبئة. يمن بلا كوليرا.
7: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
8: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: مسلسل دبل شيفت بطولة إنجي المقدم وعصام عمر يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 10 صباحا، ويعاد بعد إعلانات الساعة 10 مساء. عدنية اف ام، لون جديد. 88.9
12: عندي ما دخل في البال.
11: عدنية اف ام.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عادني يا اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تعطونا لايك ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيه عشان يصلكم كل جديد، واعطونا رأيكم بالكومنتات، وبنفس الوقت بعد تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة هنا وتابعوا المقاطع الموجودة بالقناة. إن شاء الله تعجبكم. سلام.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية لأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياض حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياض الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياض الدولي. الرعاية الكاملة. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: في
0: جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
1: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02252966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: روح.
1: المسلسل المصري دبل شيفت بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
2: في الحلقات اللي فاتت،
3: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
4: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
3: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة. ده
4: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
5: بقولك إيه، عندي فرح النهاردة، ما عندكش أي tips and tricks؟
6: tips and tricks يا سارة؟ هو أنت راح تصطادي بجع؟ بس اوعي ترقص أنت، ها؟ يعني طول الفرح قديها تقليد وترياق.
7: والله سارة دي غالية عندي جدا، أنا نفسي أشيلها في عيني.
5: كيوت. ما تلم نفسك يا مندي اختي، اما اقتل ان الراجل عارف لما حد بيجيب سيره اخته او مامته
7: فهمك
5: بيسخن جدا. صاحبته عادي بس مامته اخته صعب.
6: بقول لك ايه، ما بحبش اتفرج مع اخواه.
8: ما انت شايفه واقف الهجمه،
6: ما الكره خبطت فيه.
8: ايه يا ساره ده، هو انا قاعد جنب سواق توك توك
6: يا عم؟ وحد لاقي.
0: الحلقه 18.
5: صباح الخير يا عروسه، كل ده نوم؟ انا الفضول قاتلني من امبارح، عايز اعرف عملت ايه.
6: كوبايه نسكافيه وسجاره ونشوف الكلام على ايه.
5: هو البرود ده ما بيتغيرش فيك؟ وانت ولد وانت بنت نفس البرود، مفيش دم خالص.
6: ساره صرصوره حبيبتي، البرود ده موهبه، والليفل اللي انا فيه ده صعب قوي توصلي له، حتى لما بقيت في جسمي برضو كده لسه عامله زي الكاتل بتغلي من اول دكه.
5: طب يا فيلسوف عصره، اتفضل النسكافيه اهو، احكي بقى وخلصني.
6: رقصت شركه كامله.
5: يا رب ما يكون اللي في بالي صح.
6: لا، رقصتهم بسلسله من المعلومات الكرويه ولا الاستوديو التحليلي، كانوا التنحين. واكتر واحد رقصته حبيب قلبي ايمونه، ياه لو تشوفي وشه وانا بلبسه في البرزنتيشن.
5: خرب بيتك بجد، عملتها ازاي دي؟
6: عيب، انت لعبتي. انت اول ما نرجع من رحله ساحل العاجل اللي احنا فيها دي هتلاقيه ماشي مسطره معاكي، وبكره تقولي حماده.
5: حبيبي عشت وشفت لك فايده.
6: المهم انت اتبسطتي في الفرح ولا ايه الكلام؟ ما تسالينيش في حاجات مش هعرف اشرحها لك.
5: لا لا لا لا، ممكن بجد ما تفكرنيش يا جماعه، انتوا بجد كائنات زباله ما عندكوش مشاعر ولا احاسيس.
6: ليه بس يا مرهف؟
5: انا ما شفتش واحد عينه دمعت ساعه كتب الكتاب، يعني اللحظه بتاعت بارك الله لك وبارك عليكم دي لحظه مؤثره جدا يا محمد، ما حدش فيهم اتهز ولا نزل دمعه.
6: صراحه حبيبتي احنا لو دمعنا هندمع ان واحد اتاخد مننا غدر وقعده القهوه نقص الكرسي، غير كده لا.
5: ما انت حلوف زيهم، اكيد انت حلوف زيهم. انا بقى عيطت بصراحه.
6: ساره انت عبيطه، هيقولوا عليا طاري.
5: طيب بلاش دي بلاش دي، ده ما حدش اهتم بفكره البريبريشن ولا انبهر ببدله العريس.
6: ننبهر بايه؟ دي نفس البدله من ايام عبد الحليم حافظ.
5: سكر سكر يخرب بيت دمك.
6: بقولك ايه، انا رايح البس عشان الحق شغلك، يعني يا رب يوم لما اتحول اتحول لسترونج اندبندنت وومن. ما كنت اتحولت لواحده متجوزه خليجي ومريحه طول اليوم، ويقول لي ايش تبغي يحضر حالا ويديني السياره حقه.
9: يلا حظوظ.
10: دبل شيف
6: دبل شيف. صباح الشربات على ملوك الاكونتات.
11: صباح الخير.
6: ايه بص الكلام،
11: بص انت بقيتي مسترجله كده ليه؟
6: مسترجله؟
11: ايوه يا ساره اوفر الصراحه.
6: ايه ده في ايه على الصبح؟
12: ايه يا سيد؟
6: سيد مين؟
12: سيد انت يا حبيب قلبي، سيد البرنس. حلقت دانك النهارده الصبح موس ولا خففت بالمكنه؟
6: الله الله الله الله، الدم الخفيف طلع.
12: انت لسه شفت حاجه؟
6: طب اشرب قهوتي واجي لك يا عيني.
13: ده انت بقيتي صاحبه البورد جدا.
6: صاحبتهم ايه يا بنتي، كله شغل ده عيني.
13: لا وهو الشغل في الفرجه على الماتشات والبلاي ستيشن؟ انا بجد مصدومه فيكي، ما اعرفش انك عشان توصلي لهدفك وتعلي على ايمن تعملي كل ده. فكرتيني برحاب اللي كانت في تيم الارت، كانت كل يوم بتتقرب من حد شكل عشان تترقى، من اول الاوفيس بوي للبورد. مع ان لعلمك رحاب دي كانت مستواها كويس جدا ومشتركه في نادي اليوبلس. مامتها انجي دي كانت بتسافر ايطاليا كل صيف تجيب هدوم، وكان عندهم حته كلب جولدن يجنن اسمه بسكوت. فاكره كنت بحبه قوي. المهم انك زيك زي رحاب، ما فرقتيش عنها في اي حاجه. ولو سمحتي يا ساره انا مش عايزه اتكلم معاكي دلوقتي.
6: يا خرابي هي البت دي بجد بتري كده ازاي كل ده ومش عايزه تتكلمي؟ امال لو كنت عايزه كنت عملتي ايه؟ طب اجيب لك الايس بلاك وايت تربيه ده اللي انت بتحبيه؟
13: ربيه ايه؟ ممكن تبطلي؟ كل ما تتكلمي بتقفليني اكتر منك. انك فكرتيني من البلوزه الزيبرا التربيه بتاعتي اللي حضرت بيها اخر ايفنت عندنا، وانبهروا بيها، حتى آلاء المنافسنة قالت عليها حلوة وهي ضغطها 150، والكل كان فاكرها من سفرية باريس وانا كنت شاريها من شارع بطرس غالي عادي.
6: طبعا يا أيقونة، هي دي حاجة تتنسي؟
13: هو انت كمان بتتريقي؟
6: لا استني بتكلم بجد
13: سارة، انا سيريسلي متضايقة منك.
6: الحمد لله.
10: دابل شيف
6: دابل شيف.
5: هي ماشي بقى، انا مش قادر مش قادر، رجلي ورمت يا حسام.
7: رجلك ورمت ايه يا اسطى؟ ما تنشف، لا احنا ما كملناش 10 دقايق ماشي.
5: طيب ممكن بس بريك اشرب اي درينك ونكمل تاني؟
14: درينك يا عم بقى، ما تخليناش نعمل فيك زي ما عملنا في الواد امبارح. ما تقول له حاجه
7: يا
14: حسام.
7: يا عم اقول له ايه؟ ده انا امبارح بقول له هنبوسه راح بسه بجد. انا ما كنتش فاهم بجد ولا انت شارب حاجه ولا بيعمل ايه؟
14: تصدق بالله ده الواد تنح من بوسه محمد اكتر من اللي احنا عملناه فيه.
5: جماعه على فكره انتوا مهزئين قوي، انا ما كنتش عارف اقف جنبكم اصلا. انا كنت داخل اسلم عليه لقيته يا حبيبي بيصرخ، مش فاهم بيصرخ ليه، فاتخضيت بوست قلت يمكن يهدى.
7: اتخضيت وبوست يمكن يهدى؟ يا اسطى انت مش مريحني.
5: ليه حسام بس؟
7: يعني امبارح قلت لي عايز ارقص سلو، لا وايه، وبعدها داخل تبوس الواد، والنهارده تقول لي اتخضيت لما صرخ وبوسته عشان يهدى. هو في ايه يا اخي؟ ده انا بدات اخاف على نفسي كده، في ايه؟
5: وما تخضش ليه بس؟ شوفوا انتوا بقى عملتوا ايه في امبارح.
14: انا زعلان عليك قوي يا صاحبي والله. فين ايام ما كنت بتبقى اول واحد يخش الدايره كده ويخش بالدراع وسطينا؟
15: وعندك وعد شاي.
14: بقول لك يا حسام، خد تعالى كده، تعالى الترابيزه دي فاضيه، خلينا نقعد نشرب لنا حجرين كده.
7: يا عم يدخل فين؟ بقول لك باسو باسو.
14: ما انا مش فاهم، انا خايف عليه دلوقتي يتخض لو شاف الصرصار اللي على الترابيزه ده.
5: يا لهوي صرصار حسام. هشو حسام بسرعه. لا يا حسام لا ما تقتلوش، هشو بس لا ما يموتش، مش هعرف انام يا حسام.
7: انت تعرف تنام
14: يا اسطى؟ اديله باي حاجه يا عم، اديله باي جزمه ولا باي شيف
7: يا عم. انا بقول لك مش هعرف ينام. لا بقول لك يا محمد، كده خلصت، انت ما بقيتش مننا. صح
14: صح ولا حسام؟ علي العوض في الرجاله يا محمد.
13: والله زي ما بقول لك كده بجد، بقت فظيعه كل كلام عن الكره واسلوبها بقى سو ويرد. ما تهزريش، بتكلم جد، دي حتى ما بقتش تلم معايا زي الاول، ولما اجي اسالها عن الميك اب اوريها لبس جديد ما بقتش مركزه. انا ما اعرفش هي قصدها تبعد عني ولا في ايه بصراحه.
16: انا كمان خدت بالي، اخر مره كانت قاعده حاطه رجل على رجل بطريقه غريبه جدا، وكانها في قهوه وبتطلب من الويتر سحلب. متخيلين سامح كان بيبص لنا ازاي؟ دي فضحتنا. لا وكمان كانت بتتريق على طول المام فات الجينز بتاعي وبتقولي ده بنطلونك وانت صغيره ولا ايه. بجد دمها بقى تقيل قوي.
6: احلى مسا على احلى بنات
16: بجد، بيئه قوي.
13: اهلا.
6: هتفضلي قلبه وشك عليا هنا وفي الشغل يا منى؟ خلاص هسيبك ترغي ومش هتكلم، بس ما تزعليش.
16: صراحه بقى منى عندها حق، مش هي بس اللي زعلانه، كلنا زعلانين
6: كمان.
16: انت محتاجه تقعدي مع نفسك وتفكري وترجعي صوت بتاعت زمان، مش اللي قاعده معانا دي، لانك لو فضلتي كده مش هتنفعي تبقي صاحبتنا اني مور، ولحد ما تفوقي هنضطر نطلعك من جروب الباستيز.
5: والله ده عقاب قاسي جدا وانا مش هقدر استحمله بصراحه.
6: كله الا جروب، دي ساره تتجنن. يا هتجنن.
13: نعم
6: ساره انا هتجنن.
13: معلش انت اكيد هتتسلي في جروب مستر صلاح وايمن اكتر من هنا يعني.
10: دابل شيفت
6: دابل شيفت.
5: سلمى عايزه ايه دي؟ هاي سلمى عامله ايه؟
17: هاي مو، ايه اخبارك النهارده؟
5: ما انا كويس اهو.
17: ايه ده؟ مال صوتك؟
5: مفيش حاجه، انا كويس، مصدع بس شويه.
17: مصدع ايه مو؟ صوتك كانك هتعيط يا ابني.
5: مخنوق بس شويه يا سلمى وخلاص.
17: اوكي. انت موت الجديد برضو، مالك بقى؟
5: صحابي يا ستي، صحابي مش فاهم مالهم، عمالين يضايقوني ويقولوا اني اتغير معاهم، وانا شايف نفسي بتعامل بيرفكت بجد، بيرفكت مور ذان بيرفكت اصلا.
17: متغير ازاي يا؟
5: بقول لك مور ذان بيرفكت، بتقول لي متغير؟
17: ممكن تهدى، انا بسالك عادي، ايه التوتر ده؟
5: يا انا اسف يا سلمى، بس انا ما اعرفش، بيهزروا جامد على الحوار ده، وانا الصراحه شايف اني عامل الدور كويس جدا.
17: دور؟
5: دور ايه؟ انا قلت دور؟ قصدي يعني ان انا بعملهم طبيعي يعني ناتشرال.
17: اوكي بس ما جربتش تتكلم معاهم اكتر في الموضوع؟
5: خايفه بصراحه.
17: خايفه؟
5: يعني خايفه it depends on يعني my mind. انا خايف في سلمى.
17: انت كويس؟
5: سلمى انت تقفي لي على واحده انت كمان ولا ايه؟ انا مش مبقتش مستحمل يا جماعه، انا مبقتش مستحمل الضغط دي فعلا.
17: اوكي اسف خلاص ما اقصدش. مو انت عارف انا اول مره اخد بالي انك يعني بتهتم بصحابك قوي كده. اهو انت طلعت مختلف صراحة، يعني كنت اتمنى والله كل الرجاله تبقى بتفكر كده وتبقى زيك.
5: ما انا عارف،
17: بس ايه البواخه دي؟ وانا كل ما اقعد اقول لك حاجه تقعد تعمل لي كده. انا فعلا يعني ما كنتش واخده بالي منك خالص قبل كده، بس يعني طلعت بني ادم يعني تحس ساعات، وانك تفكر في نظرة صحابك ليك وتهتم بعلاقتك بيهم، يعني دي حاجة مش موجودة الصراحة.
5: بصي هو فعلا شكلي هو اللي ظلمني، لكن انا بحس والله جدا.
17: خلاص يا عم الحساس.
5: بتكلم بجد يا سلمى، ليه الراجل المفروض ما يفرقلوش علاقته بصحابه؟ ما هو البنات بتخاف على زعل صحابها كتير، ليه الرجالة برضو مش كده؟ اكيد لازم يهمني زعل صاحبي ويهمني ان هو يبقى شايفني كويس وانا شايفه كويس، شبه البنات ما بتشوف بعض. ليه المجتمع بيخلي البنات حاجة والرجالة حاجة تانية خالص؟
17: واو so deep صراحة. يعني يا مو انت كل شوية بتكبر في نظري يعني.
5: وانا كمان مستغرب اني بقيت so deep، بس من اللي شفته الحياة دي طلعت غير اللي انا كنت شايفها خالص يا سلمى.
17: المهم انا هنزل الويك اند الجاي احضر الماتيريال كده الحفله بتاعتي، تحب تنزل معايا تشرب كوفي؟
5: ما خلاص بقى يا سلمى، انت فنانه قوي وبتحضري ماتيريال لكل حفله وبتقعدي على الندوه الثقافيه والحميديه، ما خلاص يا سلمى.
17: خلاص اوكي خلاص يا عم اتفقنا. فك كده بقى شويه، خليك تبقى فريش كده وخلي بالك من نفسك. اوكي
5: انا هبقى فريش، بس انت لو بطلت الضحكه دي
17: وانت رخيمة كمان. باي يا رخم.
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية FM،
1: عدنية FM
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية FM، لون جديد،
1: لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 023-362-37 أو 023-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
2: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
2: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: ناين تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتسمع في أحلى مول.
6: ناين تي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

تقول الصحفية الأمريكية باميلا ووريك: مشكلة الأخلاق أحياناً ليست أن تختار بين الصواب والخطأ، بل أن تختار بين صواب وصواب آخر. في السنوات القادمة ستنتشر السيارات اللي تقود نفسها بنفسها. طيب تخيل لو ظهر أمامها فجأة طفل يلعب، ففي رأيك المفروض أن العلماء يبرمجون السيارة أن تكمل طريقها وتقتل الطفل، أم تنحرف عن مسارها وتقتل ركابها؟ في دراسة سووها في بريطانيا، فاكتشفوا بأن 3/4 الناس اللي قابلوهم في العينة رأوا قتل ركاب السيارة على حساب المشاة. طيب شو لو قلت لك أنك أنت وأسرتك في السيارة، شو بتتخذ من قرارات؟ بتردد صح؟ نفس العين المشاركة في الاستطلاع السابق قالوا أن السيارة المبرمجة على قتل ركابها بأنهم لن يشتروها أبداً. البعض لما يسمع أن هناك علم يدعى علم الأخلاق يقول مو بناقص إلا نتعلم الأخلاق لما كبرنا. علم الأخلاق هو أبعد ما يكون عن أنه يعني يفرق بين الصواب والخطأ، لكنه يحاول أن يعرف شو اللي خل الناس يعتقدون أن تصرف معين أخلاقي أم لا. في يوليو 2017 أقرت هيئة الصحة الأمريكية أن يتم تعديل جينات في الأجنة البشرية مسؤولة عن أمراض وراثية خطيرة، يعني في المستقبل سيولد أطفال أصحاء بدون أي أمراض. جميل، لكن هل تتقبل فكرة أن يتم تعديل الجينات بحيث يولد الأطفال أكثر وسامة أو ذكاء أو قوة؟ إذا كانت إجابتك بلا، فليش تقبل التعديل الجيني لوقاية الأطفال من الأمراض وما تقبل تحسين صفاتهم؟ آمن الفيلسوف كانت بفكرة أن الأخلاق مطلقة. شو يعني طيب؟ يعني إذا قيل قل الصدق فعليك أن تقول الصدق مهما كانت الظروف. وجهة نظرة أن الأخلاق تمنح الاحترام لكل البشر سواسية، فكما أنك ما تحب أن يكذب عليك أحد، عليك أيضا لا تكذب على أحد. لكن ماذا لو كان كذبك من الممكن أن ينقذ حياة إنسان بريء؟ يعني مثلا خذ المثال هذا: أب تقي وصالح تورط ابنه في جريمة قتل بالخطأ، توقع الأب أن يأخذ ابنه حكم مخفف، لكن فجأة عرف أن يعني عن طريق محامي أن القاضي يطلب رشوة وإلا حكم على ابنه بالمؤبد. الأب شعر بحرقة غير عادية، ما يبى أن يغضب ربه يرشو القاضي، لكن أيضا ما يبى أن ابنه يسجن طول العمر. طيب ما راح أقول لك شو اللي عمله الأب، لكن اسأل نفسك لو كنت مكانه شو كنت بتسوي؟ هناك فلاسفة قالوا بمذهب النفعية مثل ديفيد هيوم وويليام جيمس، أي أن الفعل اللي يجلب المنفعة لأكبر عدد في المجتمع هو الفعل الأخلاقي الصحيح. وفي عام 1967 ردت عليهم المفكرة فيليبا فوت بمثال قالت فيه: أنت الآن تقود قطار وفجأة ظهر أمامك 5 عمال على سكة الحديد، وحتى لو فرملت ما راح تقدر أنك أنت تنقذهم. الحل أن تحول مسار القطار لسكة فرعية عليها عامل واحد فقط. هنا بحسب الفلسفة النفعية فإن خسارة شخص واحد أهون عن خسارة 5 أشخاص. طيب خلنا نقول أنك مو بقائد القطار، لكنك شفت المشهد نفسه من فوق الجسر. هذه المرة قائد القطار ما عند سكة فرعية لكي يتفادى العمال 5، ومعاك فوق الجسر 2 بدينين، لو دفعتهما ووقعا أمام القطار وبوزنهم الكبير بيتعطل القطار. طيب هل راح تدفعهما؟ إذا قلت لا، بسألك ليش؟ سيموت 2 بدل أن يموتون 5. طيب ليش في المثال الأول قبلت أن عامل يموت بتحويل القطار وما تقبل الحين أنك تضحي 2 بدلا من 5؟ آمن ديكارت بفكرة الأخلاق المقيدة، يعني أخلاقك يجب أن تكون منسجمة مع أعراف المجتمع. لكن هالكلام بالضروري يكون صحيح، يعني مثلا لفترة طويلة كان عرف المجتمعات هو قبول العبودية. تصور لو ما ظهر من سعى لكي يغير هذا العرف، لا ممكن اليوم تكون أنت عبد لشخص آخر بسبب لونك أو أصلك.
تحدث ديكارت أيضا أن الفعل الأخلاقي هو الفعل اللي يلاقي استحسان الناس، لكن هذا يشجع على الرياء والنفاق. يعني تخيل واحد يتصدق يمينا ويسارا فقط بهدف الزهو. طيب ماذا عن الفعل الأخلاقي اللي ظاهر سيء للناس لكن هدفه حسن؟ خلنا نفكر مع بعض. لو في شخصين يمشون في الصحراء لأيام وخلاص ما عندهم طعام، وآخر كمية ماء تبقت عندهم ما تكفيهم اثنينتهم، فقام واحد وقتل الآخر وقام بتبرير ذلك بأنه يحتاج الماء، وبالتالي راح يعمل أي شيء للدفاع عن نفسه، وبالتالي أولوية حياته تفوق أولوية حياة الآخر. هالمشكلة الأخلاقية تعرف باسم أول فيلسوف إغريقي طرحها، مشكلة كارنياديس، وهي باختصار شخصان في عرض البحر بيغرقون وما عندهم إلا لوح خشبي يكفي لشخص واحد. وصل الغريق الأول إلى اللوح، لكن الغريق الثاني أطاح به وأغرقه ليأخذ مكانه فوق اللوح، ثم عاد إلى مدينته وعرفوا قصته. السؤال هو هل يحاكمونه بتهمة القتل أو يتفهمون دوافعه؟ لأن اليوم مشكلة كارنياديس تحيرنا في تطبيقات كثيرة، مثلاً الحرب الوقائية اللي تقوم بها دولة ضد دولة أخرى، مثل الحرب الأمريكية على العراق دون حتى وجود دليل موثق على تورط العراق في عدوان على أمريكا، أو مثلا الحروب على الموارد الطبيعية اللي يتوقع الخبراء أنها بتكون حروب القرن الحادي والعشرين، وتحديدا حروب الماء، لأن الدولة المتضررة إذا ما شنت حرب بيموت أهلها من العطش. في مشكلة أخلاقية تواجهنا في العالم العربي اللي هي ازدواجية المعايير. يعني مثلا الحرب العالمية الثانية كان هتلر يقتل اليهود وغير اليهود وأي شخص يراه عالة على البشرية، واليوم تلاقي في العالم العربي حد يقول لك والله هتلر كان رجل لأنه ذبح اليهود. لا والله. طيب ليش إذا ما تقبل بمنطق إسرائيل؟ إسرائيل ترى أنه من الصواب أن تقصف الأطفال وتدمر فلسطين بنفس منطق هتلر، يكفي يعني أن أمارس ما أراه صوابا حتى أطبقه دون أن يهمني حقوق الآخرين. هذا منطق إسرائيل وهتلر وغيرهم، هذه تسمى أخلاق شريعة الغاب. المفكر الأسترالي بيتر سينجر عنده سؤال مهم. أنت الحين في طريقك لمقابلة عمل مهمة بتحدد مسارك المهني، وبينما أنت تمشي على الكورنيش شفت طفل يغرق في البحر ويستنجد بك وما في أحد غيرك على الشاطئ. أنت سباح بارع، لكن لو أنقذت الطفل بيضيع وقتك وبتبلل ملابسك وبتروح عليك المقابلة. هل عليك واجب أخلاقي أنك تنقذ هذا الطفل الغريب اللي ما تعرفه؟ لما سأل سينجر تلاميذه قالوا نعم بالإجماع، حياة الطفل أهم من المستقبل الوظيفي. فرد عليهم وليش ما تشوفون أن عليكم واجب أخلاقي للتبرع وأنقاذ الأطفال في أفريقيا أو في أي مكان آخر؟ المطلوب منكم هو التبرع فقط، لا راح تنقذون في البحر ولا بتروح عليكم مقابلة وظيفية. ومع ذلك أغلب الناس ما تتبرع ولا أحد يهتم أن يشارك في إنقاذ الأطفال في الدول المنكوبة. تذكرون مجلة تشارلي إبدو الفرنسية؟ كان فيها رسامة كاريكاتير اسمها كورين ري. هذه المرأة خطف إرهابيان ابنتها وهددها بقتلها إذا ما أعطتهم شفرة دخول مبنى المجلة. فبري كان ممكن أنها ما تساعدهم، لكن كانت بتضحي بابنتها إلا أن زملائها كانوا بيعيشون. لكن ري اختارت أن تنقذ ابنتها، فدخل الإرهابيون وقتلوا 12 من العاملين. لكن هل الواحد منا يقدر أنه هو يلوم الصحفية على اختيارها لابنتها على حساب الآخرين؟ يقول ألبير كامو، إذا كان هناك حزب للذين ليسوا واثقين من كونهم على صواب فسأكون أول المنتمين إليه.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مولا. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسبية. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
7: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781 296 111، فروعنا في سيئون.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: Como
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين واحشرنا في زمرته وتحت لوائه يا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أن خير الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من قهر الرجال. هذه الكلمة كثر تردادها هذه الأيام وتردد سمعها على الآذان، قهر الرجال قهر الرجال قهر الرجال، يتحدث عنها من وقع له قهر أو من رأى مقهورا. ولأن قهر الرجال يسبب الموت للمقهورين أو المرض أو الهم والغم أو النزوح وظلم بامتياز، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا أن ندعو الله تعالى مستعيذين به من قهر الرجال، بل صباح مساء كما جاء في حديث أبي سعيد في سنن أبي داود علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى كل صبح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن البخل والجبن ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ماذا لو تعرضت لقهر الرجال؟ أن يتلذذ بظلمك، أن ترى من يأخذ حقك، أن ترى من يتهمك في عرضك، أن ترى من يتسبب في أذيتك فلا تستطيع لنفسك انتصارا ولا مخرجا مما أنت فيه، تعيش قهر الرجال هما وغما وكمدا، لا تتلذذ بنوم ولا تهنأ بعيش ولا تطعم أكلا أو شربا أو قربا من أولادك، حياة نكدة وعيش صعب، تظهر آثار قهر الرجال على وجهك، على ملامحك، في كلماتك، في اضطرابك، في شرودك، في شرودك. ولربما من كان من الحاضرين معنا في هذه الجمعة من يعيش حالة شرود قبل الخطبة أو أثناءها لأنه تعرض لحالة قهر رجال. ليس للمقهور إلا الله وكفى بالله، هذه طبيعة الحياة، طبيعتها القوة والمغالبة. وبعض من أعطاهم الله تعالى القوة أو المغالبة أو الحيلة والذكاء والدقاء يستثمر ما أعطاه الله تعالى في أذية الخلق، في تنغيص عيشهم، في تهدير معاشهم، لا يبالي عندما يراهم يموتون كمدا أو يصرعون مرضا أو تتنغص حياتهم. لقد مات الشعور عند وتبلد الإحساس وأغلق باب الضمير، أغلق باب الضمير، وإن الله تعالى قد ذم أولئك القوم الذين مات الشعور عندهم، يفسدون، يخربون، يقهرون ولا يشعرون.
1: بمعاناة الآخرين، لا يشعرون بمعاناة الآخرين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. على هذا أيها المسلم حذر أن يموت شعورك، حذر. أنت إنسان بالشعور، أنت آدمي بالإحساس، أنت إنسان بالإنسانية الأخلاقية، الرحمة والإخاء والصدق والصبر ومراعاة الآخرين، أنت إنسان بهذه الأوصاف. ولذا نادى الله تعالى علينا بوصف الإنسانية يا أيها الإنسان، ونادى علينا بوصف الآدمية يا بني آدم، ونادى علينا بوصف الإيمانية التي تخرجك من موت الشعور وموت الضمير والإحساس يا أيها الذين آمنوا، وهي الأكثر. فما دام أنك قد آمنت بالله واليوم الآخر، أشعر بالآخرين بمعاناتهم بقهرهم بالظلم الذي جرى عليهم، فإن كنت سبب ارفع سلاحك عنهم، ارفع يدك عنهم، ارفع لسانك وجوالك عنهم، وإن لم تكن ظالما فكن نصيرا لهم حتى يخرجوا من المعاناة. وأنعم بمن كان نصيرا للمقهورين والمظلومين، أنعم به، هو حبيب الله، هو قريب، هو الأظهر برحمة الله تعالى ولطفه. قهر الرجال عندما تراه من أقاربك أحيانا يقهرك، أعز الناس عليك وأقربهم إليك عندما ترى جارا أو خالا أو عما أو ابنا أو مصاهرا يقهرك، يأخذ مالك، يحتال عليك، لا يسدد دينك، يتنكر لك، يتنكر لجمايلك، يشوهك في أولادك وفي عرضك، بل ربما جر البلاء عليك سحرا أو شعوذة أو من مظاهر الظلم. هنا مصيبة المصائر، عندما ترى قهر الرجال بين الأقارب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، هم أحق الناس بنصرك، بيسرك، برحمتك، بحكمتك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تروي لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجدر، أمن البيت هو الجدر، المكان المقوس المحجر في الكعبة بيت الله الحرام. قالت: أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخل من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ للبخاري: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. حجر إسماعيل هو البناء أو ما يسمى بالحجر، حجر الحجر في الكعبة، هو البناء الدائري والذي حول الكعبة من الناحية المقابلة للحجر الأسود والركن اليماني، وهو على شكل نصف دائرة يلاصق الركنين الشامي والعراقي. وكثير من هذا الحجر جزء من الكعبة، ولكن لما هدمت الكعبة وبنتها قريش لم تسعهم النفقة فاقتصروا على هذا البناء فجعلوه مقوسا للتنبيه على أن هذا الجزء من الكعبة. وفي هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكعبة، وهل الجدر أي الحجر جزء منها؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه منها لما فيه من أصول حائطه، ولكن لقلة ذات يد قريش وقلة النفقة الطيبة التي جمعوها لم يستطيعوا إتمام كل الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام فلم يدخلوه في البيت. وأخبرها عليه الصلاة والسلام أنه لولا قرب عهدهم بالكفر ومخافة إنكار قلوبهم لا أدخل الحجر في البيت وأعاد بناءه على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولا ألصق الباب بالأرض لأنهم قد رفعوه عن الأرض حتى يدخل من شاء ويمنع من شاء. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. هذا الموقف وهذه المحاورة أو الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة رضي الله عنها أصل من أصول الدلالة على قاعدة مهمة في التصرفات أقوالا وأفعالا، وهو النظر في مآلات التصرفات، بمعنى تقدير مآلات الأفعال ووزن عواقبها في المستقبل، وأنه لا بد من النظر فيما يترتب على هذا الفعل من آثار في المستقبل وما يؤول إليه وينتج عنه من مصالح أو مفاسد في الآجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد هدم الكعبة وإقامتها على قواعد إبراهيم ويجعل لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، يدخل منه الناس ويخرجون. ولا شك أن هذا الفعل شرعي، لكنه عليه الصلاة والسلام آثر تركه ورجح عدم القيام به بهذا الأمر الشرعي بالنظر لما يترتب على هذا الفعل من مفاسد في المستقبل وما ينتج عنه من أضرار ومفاسد تربو وترجح على مصلحة تحقيق هذا الأمر الشرعي. فصرح صلى الله عليه وآله وسلم بخوفه من مفاسد عظيمة تترتب على هذا الأمر الشرعي لو فعله، فقال: لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم، يعني أن كفار قريش لتوهم أسلموا عام فتح مكة، ولما يتقوى الإيمان في قلوبهم ولا زالت علائق الجاهلية قريبة منهم، فلو بادر عليه الصلاة والسلام بهدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم رغم أن هذا أمر شرعي كما تقدم لأدى ذلك إلى إنكار مسلمة الفتح
ولربما أدى ذلك إلى ارتدادهم عن الإسلام أو صد كثير من الناس عن الدخول في الإسلام، فقد كانت الكعبة معظمة عند العرب تعظيما كبيرا، فالإقدام على هدمها وتغيير جدرانها وحجمها ومساحتها لا شك أنه سيحدث عندهم ردة فعل سلبية غالبا. ردة الفعل هذه تكون راجحة على مصلحة الأمر الشرعي بهدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، وهكذا يجب أن تكون تصرفاتنا في حياتنا كلها، أن ننظر إلى ما يترتب على أفعالنا وأقوالنا من مفاسد أو مصالح في الحال، وكذا ما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد في المستقبل الذي يعبر عنه بالمآل. فإذا كان يترتب على أفعالنا مفاسد راجحة في المستقبل، فالواجب عدم الإقبال على هذا التصرف إعمالا لهذه القاعدة المرعية. ولذا قال الفقهاء: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقالوا أيضا: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. وقالوا: يختار أهون الشرين. وكل هذا إذا لم يمكن الفعل إلا بارتكاب مفسدة. ويدل لهذه القاعدة قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ففي الآية الكريمة أن الله جل وعلا نهى عن سب آلهة المشركين، لأن مآل هذا السب ستعود آثاره إلى أن يسب الأعداء رب العزة والجلال. فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة، إلا أنه يترتب على عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو الله سبحانه وتعالى. وأضرب لذلك مثلا، يعني يجب على المسلم قبل أن يرتكب المعصية أن ينظر إلى ما ستؤول إليه تلك المعصية وما سيترتب عليها من عواقب وآثار في الدنيا والآخرة، وآثار أيضا سلبية على دينه ودنياه. فالشهوة تفنى لكن آثارها تبقى. فعندما مثلا يتزوج الرجل من امرأة كتابية يهودية ونصرانية، فإن غالب من يفعلون ذلك شباب في مرحلة الطيش، ومعلوم أن الزواج المسلم بالكتابية إذا كانت محصنة جائز لقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتهمهن أجورهن محصين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فأجاز الله عز وجل نكاح الكتابيات إذا كنا محصنات، لكن حينما يأتي الإنسان في هذا العصر فيتزوج هذه الكتابية ويؤثر المصلحة الدنيوية كحصول الشاب على جنسيات تلك البلدان، ولا يفكر في مآل الأولاد بعد الزواج وما قد يحدث من صراع بين الزوج والزوج حول ديانتهم، وغالب هذه الزيجات تنتهي بالطلاق ثم يلتحق الأولاد وفق تلك الأنظمة في بلدانهم مع والدتهم التي هي على غير دين الإسلام. وهكذا لو أن الإنسان يعني أقام علاقة غير شرعية مع فتاة لا تحل له ونتج عن هذا مثلا الحمل سفاحا والعياذ بالله، فهذه أثر سلبية، هو لم يفكر في عاقبة هذا الأثر، وربما والعياذ بالله أصيب بأمراض معدية وذهبت صحته وعافيته، وربما فقد حياته لأجل لذة عابرة تفنى لذاذته ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. هناك بعض الفتيات تضع صورها في بعض أجهزتها في جهاز الجوال، في بعض الحسابات تطبيقات في الانستغرام وغيرها، أو ترسلها لبعض صويحباتها ثم تتفاجأ بانتشار صورها على النت وتشوه صورتها. فلو فكرت بما تؤول إليها أفعالها لما أقدمت على مثل هذا الفعل. وهناك من لا يفكر بالمآل فيدعو على ابنه في حالة غضب فيستجاب له. يا أخي دعوتك قد تستجاب، هو لم يفكر في مآل هذه الدعوة. إن معرفة فقه المآلات أيها الإخوة
تختصر على الإنسان كثيرا من الخبرات وتجعل عقله أكبر كثيرا من عمره. فإنما آلات الأفعال والتفكير بها قبل الإقدام على أي فعل يدل على عقل صاحبها. ولذا شرع الإسلام الاستخارة وحث على الاستشارة، لأن فيهما من لطف الله عز وجل ورحمته خيرا كثيرا. ومن يعرفون فقه المآلات هم الحكماء والعقلاء والنجباء. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الحلم والأناة والحكمة والروية، وأن يحفظنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. مما نستفيد أيها الأخوة الكرام من هذا الحديث النبوي فائدة مسلكية فقهية، وهي أن النفوس تساس بما تساس إليه في الدين من غير الفرائض، بأن يترك ويرفع عن الناس ما ينكرون منها، ولا بد من مراعاة باب المصالح والمفاسد. فإن شريعة الإسلام كلها مبنية على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. وفقني الله وإياكم لطاعته ومرضاته، ورزقنا الفقه في دينه والثبات عليه، ووفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى هنا آتي معكم إلى نهاية هذه الحلقة، وحتى ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

يشق الغسق الورد في خده يذكر بالشفق والمفرغ اللمع يشق الغسق صوت الطبيعة فيه يسبح من خلقه صوت الطبيعة فيه تسبح من خلقه.

فكرت حب الأساس من بعد ما كنت ناسي ذكرت حب الأساس بالرغم كل المآسي ظنيتكم تذكرون.

0: وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
2: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888.
5: جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
5: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
6: الدراسات الإسلامية،
5: الشريعة والقانون،
6: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
6: الإدارة الصحية،
5: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: تقنية المعلومات IT،
5: نظم معلومات،
6: علوم الحاسوب.
5: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
6: 022-52-966 أو
5: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
6: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
9: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
10: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: ढिल्लो
1: يا سلام. طيب

0: صحتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

يضرب ما هم في رمتي الأقراص تجارب عشتها.

حزني من مبدا وانت جنس من اجناس من قرب حياه الحب يشوف اشياء لها اعراض

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43

0: 01 مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
9: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد. جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 88.9

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
9: والتكنولوجيا المتطورة.
10: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
7: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
6: الدراسات الإسلامية،
7: الشريعة والقانون،
6: إدارة الأعمال،
7: المحاسبة،
6: الإدارة الصحية،
7: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: تقنية المعلومات IT،
7: نظم معلومات،
6: علوم الحاسوب.
7: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
6: 022-52-966 أو
7: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
6: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
8: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
10: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
6: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عالمية اف ام تقدم برنامج منصة اخضر.
1: بس في الاول تعالوا نعرف يعني ارتجال. الارتجال هو اسلوب وطريقة تفكير بتسمح ليك تتواصل مع الاخرين بصورة فعالة، كمان هو اداة وعملية بتنقل فيها خبراتك للاخرين وجه لوجه. والارتجال مهارة مهمة جدا في الحياة الاجتماعية والعمل، لأنها بتخليك تعرف تستفاد من اللحظة الحالية، وبتساعدك كمان على كسب الناس والاستفادة منهم وإفادتهم بأكبر صورة ممكنة. ولحسن الحظ فالارتجال علم وفن، يعني تقدر تكتسبه وتعلمه لغيرك كمان. فحتى لو ما عندكش موهبة الارتجال فتقدر تتعلمه كأداة في حياتك العملية في الحلقة ديت. وبما أنك هتتعلمه فلازم تتعرف الأول على مبادئه. بص، في 4 مبادئ أساسية للارتجال. أول مبدأ هو الانغماس في اللحظة الراهنة. مثلا في مرة أنا كنت في محاضرة وسألت الدكتور سؤال وجاوبني عليه في 5 دقائق تقريبا. خلال 5 دقائق ديت أنا حسيت إن مفيش في العالم كله غيري أنا وسؤالي، من تركيز الدكتور واهتمامه معايا وحضور ذهنه في الموضوع. حاجة زي ديت فرحتني جدا وخلتني أقدر الدكتور ده واحترمه أكتر. لكن لو العكس كان حصل معايا كانت هتكون النتيجة عكس كده تماما. وده بالظبط اللي حصل لما رجعت البيت وبنت أخويا كانت بتحاول تكلمني، لكن للأسف أنا كان ذهني شارد في طريقة الدكتور وكلامه معايا، فبالتالي ما قدرتش أنغمس في اللحظة الحالية واستمع ليها، فبدأت تتضايق وتعيط علشان ما ادتهاش الاهتمام الكافي. انت مثلا لو ركزت في عملك هتلاقي فيه كم كبير من المشكلات سببها الاساسي ان مفيش حد بيسمع حد، ولا في تقدير واهتمام بمجهود الموظف، ولا حد بيركز معاه. لذلك اول مبدأ في الارتجال انك تعيش لحظة الارتجال بذهنك وحواسك وتنغمس فيها بحيوية وتستوعب الموقف بجدارة. ده هيحقق ليك نتائج كويسة وهيفتح ليك باب الافكار الجديدة والحلول المبدعة، كمان هيخليك قريب ومحبوب من اللي حواليك. أما بقى تاني مبدأ فهو الصدق مع النفس. كلنا بنغلط وده العادي، لكن الاعتراف بالأخطاء والاستفادة منها هو ده مربط الفرس في كسب الناس. والمبدأ ده محدش هيقيمه غير نفسك انت بس، لأنك انت الوحيد اللي عارف من جواك ان كنت صادق وأمين ولا لا. وفي البداية هتلاقي ان الموضوع صعب لو انت مش متعود على الصدق مع نفسك، لكن لو تعهدت مع نفسك بالتزام الصدق وكمان حاولت تنمية قدراتك على الوفاء والالتزام ده، هتلاقي ان الامر اتحقق بسهولة. اما بقى المبدأ الثالث فهو الصدق مع الغير. للأسف مجتمعنا الفترة ديت بيستحل الكذب في جوانب كتير من جوانب حياتنا، وبنحاول نزين الكذبات ديت ونريح ضميرنا ونقول عليها كذبة بيضاء. لكن كثرة الكذب انعكست بالسلب على تعاملات الناس مع بعضها، وبقى في عدم ثقة في التعامل. عشان كده لازم تبقى حريص على الصدق مع غيرك في التعامل، ولو الامر صعب عليك فحاول تكون صادق مع شخص واحد على الاقل، بعدين شخصين، وكل شوية زود لحد ما توصل لصدق في تعاملاتك مع كل الناس. أما بقى رابع مبدأ للارتجال فهو اعرض عملك على الجمهور، أو ممكن نسميه التدريب بالمشاركة. وده لأن مشاركة أفكارك مع اللي حواليك هيخليك تخرج من أفقك الضيق لأفق الناس اللي حواليك كلهم، بالتالي الخبرة بتاعتك هتنط قفزات كبيرة في وقت قليل. طيب، بعد ما عرفنا المبادئ الأساسية للارتجال دلوقتي هقولك على 6 تقنيات سحرية هتساعدك على الارتجال بشكل صحيح. التقنية الأولى، حاول تخلق جو من التفاهم لاعتراضات الناس من غير ما توافق على حاجة مش صح منها، وبدون كمان ما تخيب حماسهم، وده عن طريق استخدام عبارة نعم ولكن. بتقول نعم للمتحدث علشان تأكد ليه أنه بالفعل وصلك وجهة نظره وأن ده حقه في الاعتراض، بالتالي بتكسب وده، وبتيجي بعدها مباشرة ولكن، أو الحاجة اللي هتفسر فيها للمعترض إن كلامه مش صح أو إنك ليه مش متفق معاه. أما بقى تاني تقنية فهي استخدام كل حواسك أثناء الارتجال، لأنها بتدل فعلا على عمق مشاعرك ومعرفتك بيها. عشان كده حاول توظف كل مهاراتك وحواسك أثناء النقاش مع الآخرين، ده هيحسسهم بالاهتمام وكمان هيساعدك في توصيل أفكارك ليهم. والتقنية الثالثة معانا هي إنك تقوي الروابط ما بينك وما بين اللي حواليك. احرص إن علاقاتك باللي حواليك ما تكونش علاقات سطحية، يعني مثلا لو عندك زميل في الشغل حاول تقوي علاقتك بيه وتدعوه لزيارتك في بيتك وتوطدوا العلاقة ما بين العائلتين مثلا. كل ما كان فيه صلة وروابط وعلاقات ما بينك وما بين الأفراد في العمل، كل ما هيستجيبوا لارتجالك بشكل أكبر وهتحققوا المطلوب بكفاءة. أما بقى رابع تقنية فهي إنك تسيطري على مخاوفك وما تسمحيش بظهورها من أساسه، وده بيتطلب إنك تعترفي بخوفك وتتقبليه أولا، بعدين تعالجيه في بيئة مصطنعة ومماثلة للبيئة اللي هترتجلي فيها، يعني اعملي محاكاة كده للجو اللي بتكوني فيه وانت بتتعاملي مع الناس، وخلي فيه عناصر مشابهة للعناصر اللي بتكون محيطة بيكي وتدربي اكتر من مرة، هتلاقي ان الخوف بيقل بالتدريج. اما بقى خامس تقنية معانا فهي اللغة، وما نقصدش باللغة هنا الكلام اللي بننطقه بس، لا هي اوسع من كده. في حالات الارتجال هنلاقي ان دور الكلام اللفظي اللي بتنطقه اقل بكتير من لغة الجسد، واللي تقدر توصل بيها للجمهور عكس كلامك او تأكده او تكون اوضح منه كمان. لغة الجسد بس لوحدها بتمثل 75% تقريبا من عملية اللغة ككل، وزود عليهم 15% كمان لأول عنصر من مبادئ الارتجال لو تفتكر، يعني 90% من ارتجالك مرتبط بيهم، و5% لمعرفتك واطلاعك، وال5% الباقيين هم بتوع اللغة المنطوقة. لذلك لازم تتمكن كويس من لغة الجسد وتاخد بالك من حركات جسمك أثناء الارتجال وتتدرب على ده كتير. فلو هتقول كلمة حب مثلا تضم ايديك الاتنين وتشاور بصوابعك لو هتقول عدد وهلوم مجرة. وبخصوص اللغة المنطوقة ففي فخ تجنب الوقوع فيه هنا، الفخ ده هو التورية، لان التورية وان كانت ابداع لغوي لكن مش ده مكانها، ولو استخدمتها مرة فمش هتنفع معاك كل مرة، وكمان مش كل جمهورك هيستوعبها. اما بقى التقنية السادسة فهي اضحك. الضحك من فنيات الارتجال البسيطة ومش هتكلفك غير ابتسامة حلوة، وهتلاقي ان هو بيسهل اكتر من التواصل وبيخفف من صعوبة الموضوع اللي بتتكلم فيه. ومع ذلك في كم حاجة لو ما خدتش بالك منهم فللأسف كل مجهودك الارتجالي هيضيع، منها مثلا انك تطلب الضحك لكن ما تسعاش ليه، يعني ما يبقاش الهدف من الارتجال كله هو ان الناس تضحك. الضحك في الاول وفي الاخر وسيلة بنستخدمها مش هو الغاية. كمان متوجهش سخريتك للآخرين من الحضور، ولا تحول سخريتك لتنمر على مظهر حد أو ثقافته أو دينه، لأن ده هيفسد قيمة الضحك. لكن برضو مفيش مانع أنك تسخر من أخطائك أنت، بالعكس ده هيبرز الجانب الإنساني فيك كقائد ومسؤول في عملك أو حتى محاضر عادي. كمان مش لطيف أنك تستخدم نفس إفهات الأفلام هي هي بعينها على طول، اللي بيسمعوك في الغالب سمعوها بالفعل أكتر من مرة، عشان كده انت ممكن تستلهم منها مادة للضحك لكن ما تبقاش هي هي بعينها بنفس سياقتها كل مرة. وبكده نكون وصلنا لآخر حاجة معنا في الحلقة، تعال أقولك على أساليب متقدمة للارتجال تستخدمها حسب طبيعة الموقف، أو ممكن انت تستلهم من اللي هنقوله أساليب تانية تناسب طبيعة جمهورك ومجتمعك والموضوعات اللي بتناقشها. عندنا هنا أسلوبين، أول أسلوب هو رواية القصص، ودي مهارة هتفرق معاك جدا في الارتجال لأن الناس بطبعهم بيميلوا للحكايات، وبالفعل القصص هتعبر عن اللي انت عاوز تقوله بلغة بسيطة ومفهومة، فاستغل ده لصالحك بحيث تتوافق القصص مع أهدافك من الارتجال. وعشان حكايتك تحقق أعلى فايدة منها خلينا أقولك كام نقطة. مثلا اتكلم عن الموضوع، بعدين هات قصة مرتبطة بيه توضح اللي قلته، بعد كده ارجع للموضوع تاني وقول خلاصته للجمهور، كده هتوضحه أكتر. وكقاعدة عامة كمان، كل ما القصة كانت قصيرة كل ما الاستجابة ليها كانت أعلى، لأن الناس هتتوه منك في القصص الكبيرة. كمان خلي مقدمة القصة جذابة ومشوقة، والخاتمة بسيطة ما فيهاش إضافة جديدة عن اللي اتقال. ولو بتحكي مثلا قصة من مصدر تاني مش من حياتك فمفيش مشكلة تغير من أسلوبها وكلماتها بدون ما تحرف من معناها. أما بقى تاني أسلوب فهو التلعيب. الألعاب وسيلة كويسة جدا في الارتجال، وإن كان تسميتها بألعاب ممكن يدي صورة سلبية عند الكبار، لكن لو بيحبوا مصطلح مثلا تمرين أو نشاط تفاعلي فمش هتفرق كتير معانا. والمميز في الألعاب إنها حيوية وفيها مشاركة مع الجمهور، والحقيقة إن في ألعاب كتيرة جدا وبتختلف كل لعبة عن التانية ومدى مناسبتها للموضوع اللي هترتجل فيه. لكن على سبيل المثال تعالوا نتكلم عن لعبة منهم، وهي لعبة الكلمات الأولى والأخيرة، واللعبة دي فعالة في استغلال معلومات المحاضرة بتاعتك أو الموضوع اللي انت ارتجلتيه، لأنها بتعتمد على إنك تقولي كلمة هيبدأ بيها أحد اللاعبين، وعلى لاعب التاني إن هو يختم الحوار كله بالكلمة اللي انت محددها. عشان كده اختاري كلمات البداية والنهاية بعناية بحيث تجبري اللاعبين ان هما يفضلوا في حوار عن الموضوع وما يخرجوش عنه علشان يوصلوا لآخر كلمة مطلوب ان هي تتقال. وبكده نقدر نقول انك تقريبا جاهز للارتجال من دلوقتي يا بطل. استعد كويس وتخيل ان في جمهور بيشوفك حتى لو مش موجود غير صاحبك بس علشان يقيم ادائك، واعتمد على المبادئ والفنيات اللي قلناها، ولاحظ الاخطاء اللي بتقع فيها وتجنبها في المره اللي بعدها. وكمان ما تتمسكش بالاساليب اللي قلناها بالحرف الواحد، انت عندك مساحه حره للابداع، وزي ما بيقولوا كده فالكل شيخ طريقه. وبس كده، سلام.
0: عدنيه اف ام 88 التسعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نبين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. وزيرة الشؤون القانونية تكشف تفاصيل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية واستعادة 17,000 وثيقة. تسليم أجهزة ومعدات طبية جديدة لتعزيز جاهزية المرافق الصحية في عدن. حملة رقابية تضبط 7 مخالفات تموينية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالمنصورة. وزير الصحة يبحث مع اللجان المجتمعية تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية في عدن. نائب وزير الإدارة المحلية يبحث مع قيادة محافظة الحديدة احتياجات النازحين من مديرية الساحل الغربي. تنظيم عملية صرف الغاز المنزلي للمواطنين في منطقة الشعب بمديرية البريقة بعدن. ومن العناوين إلى التفاصيل، كشفت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان إشراق المقطري عن إنجاز مساودة أولية لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية، كما تحدثت عن استعادة أكثر من 17,000 وثيقة مرتبطة بملفات خارجية وتحديث قانون الصحافة وإعادة إصدار الجريدة الرسمية وإنشاء منصة قانونية إلكترونية. تسليم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي في عدن أجهزة ومعدات طبية مقدمة من الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، شملت أسطوانة أكسجين وأجهزة لتخطيط القلب وقياس الأكسجة، وتهدف التجهيزات إلى تعزيز جاهزية المرافق الصحية وأقسام الطوارئ للتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة. ضبطت فرق مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المنصورة 7 مخالفات تموينية وتجارية خلال حملة تفتيشية بسوق الخضر والفواكه المركزي، وشملت المخالفات عدم إشهار الأسعار والامتناع عن إصدار الفواتير الرسمية، ودعا المكتب المواطنين للإبلاغ عن المخالفات عبر غرفة العمليات والرقم المخصص للشكوى. بحث وزير الصحة والسكان قاسم بحيبح في عدن مع 30 عضو من اللجنة المجتمعية سبل تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، وناقش اللقاء دور اللجان في تحديد احتياجات السكان ومتابعة مستوى الخدمات ضمن برنامج تشارك فيه وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز المشاركة المجتمعية. بحث نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود صالح في عدن مع قيادات من محافظة الحديدة أوضاع النازحين من مديريتي الخوخة وحيس واحتياجاتهم المتزايدة. اللقاء ناقش الخدمات الأساسية والإغاثية والطارئة، فيما أكد نائب الوزير تعزيز التنسيق مع السلطة المحلية وشركاء التنمية لحشد الدعم وتسهيل الإجراءات الإغاثية. شهدت منطقة الشعب بمديرية البريقة في عدن تنظيم عملية صرف اسطوانات الغاز المنزلي للمواطنين بإشراف مدير شرطة الشعب العقيد عبيد صالح محسن وبمشاركة رئيس اللجان الشعبية أيوب السويني، وتركزت الجهود على تنظيم التوزيع وحل الإشكالات وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي، أنا نيفين عبد الله.

مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، نرحب بكم على أثير 88.9 عدنية FM من منبر المحبة والعطاء. نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم نص القصة، معي أنا سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج السمعي والمرئي مدحت صالح. مستمعينا الكرام، اليوم في برنامج نص القصة معنا شخصية جديدة، هو من الشخصيات التي أثرت الساحة الفنية اليمنية والعربية بعدة قصائد وتغنينا عليها، وإلى يومنا هذا نستمع لها وندندن ونهيم في الكلمة واللحن. هو حسين أبو بكر حسين بن حامد المحضار، والذي اشتهر باسم حسين المحضار. ولد عام 1930 في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت باليمن، في وسط أسرة تتبع المذهب الصوفي، وهي من أشهر العائلات في مدينة حضرموت. وهو حفيد الشاعر الشعبي الشهير حسين بن حامد المحضار، كما أن جده لأمه هو الشاعر الشعبي المشهور أيضا صالح بن أحمد خمور. اشتهر حسين كثيرا بتأليف الشعر داخل بلدة الشحر، حتى ذاع صيته في دول الخليج العربي بشكل عام. درس المرحلة الأولى من طفولته في مدرسة مكارم الأخلاق، ثم ترك بلدته وانتقل إلى رباط الشحر، كما كان يفعل الأهالي مع أبنائهم في تلك الفترة، وذلك لكي يدرس علوم الدين والقرآن الكريم والفقه والتوحيد وآداب اللغة. وعندما أصبح في 14 من عمره بدأ يكتب القصائد الشعرية، وما لبث أن مر عامين فقط حتى تأليفه للشعر، حتى أصبح أهل المدينة يتغنون بقصائده الرائعة. وإلى جانب الشعر، أصبح المحضار ملحنا معروفا، قدم العديد من الأغاني والألحان لكبار المطربين أمثال المطرب السعودي محمد عبده، عبد الله رويشد، وأبو بكر سالم، وغيرهم الكثير. ويعد حسين المحضار هو أحد مؤسسي اتحاد أدباء اليمن، وقد تم تكريمه من عدة جهات حكومية وثقافية داخل وخارج اليمن. ارتبط اسم الشاعر اليمني الراحل حسين المحضار باسم المطرب والفنان الكبير الراحل أبو أصيل أبو بكر سالم بالفقه، والذي كان من أعز وأقرب أصدقائه، وقد حزن كثيرا لفراقه وتحدث عنه قائلا: إن رحيل الشاعر الكبير وصديقي المقرب حسين المحضار يعتبر خسارة كبيرة للفن الغنائي بالمنطقة. إنني وحتى وقت قريب كنت أسأل عن الصديق المحضار وأخباره، ولكن الموت غيبه في المنطقة التي ولد فيها وأحبها، وشهدت أهم وأجمل تعاوناتنا وأجمل كتاباته. رحمة الله أيضا على الفنان الكبير أبو بكر سالم. ومن المعروف أنهما قد كونا معا ثنائي رائع وناجح، اتسم بالحيوية والتجديد في الموسيقى. ومن أهم الأغاني التي قدمها أبو بكر سالم من قصائد المحضار هي أغنية يا زارعين العنب، نار بعدك يا حبيبي. مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا، في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد. جديد عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: في عالم الاسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: عدنية
12: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر، أتفاخر.
0: آدمية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في مجالس تدبر سورة البقرة، ونحن مع المجلس 18 في القسم الثاني من سورة البقرة وهو التشريعات. نحن اليوم أيها الإخوة مع آية جمعت أصول البر وأعمال البر وأصول الأخلاق، أصول الأعمال، أصول الإيمان، وأصول الأعمال، وأصول الأخلاق. ما هذه الآية؟ من أجمع الآيات في القرآن الكريم، وهي قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذا كأن الله تعالى يقول لليهود المعارضين المناكفين: ليست القضية تتوجه كذا وكذا، يعني حينما عارضوا المسلمين في توجه القبلة، ليست القضية في قضية توجهكم، وإنما في إيمانكم وتصديقكم بالله عز وجل وما أمركم الله تعالى به، سواء أمركم إلى المشرق أو المغرب، المهم أن تؤمنوا وتصدقوا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أصول الإيمان. فذكر الله تعالى في آية البر أصول الإيمان، وكرر أصول الإيمان في السورة 3 مرات، في أولها وأوسطها هنا وآخرها، دليل على أن هذه السورة بنيت على الأصول. ثم أصول الأعمال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فقدم إيتاء الأموال هنا لعل ذلك مناسب للحالة التي كان المسلمون عليها من الحاجة في ذلك الوقت، فقدم العمل المناسب في لذلك الوقت، وقدم العمل الذي فيه الصدق الاتباع، وها أن يبذل الإنسان ماله في سبيل الله تعالى. ثم بعد ذلك قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذه من الأعمال. قدم الأعمال المال على، من عادة القرآن أنه يقدم الصلاة، قدموا الصلاة وآتوا الزكاة، مع أنه ذكر الصلاة هنا وذكر الزكاة مع أنه أمر بالإنفاق. والسبب في ذلك أن الله تعالى أراد بذلك مراعاة ما عليه حالة المسلمين في ذلك الوقت. وأقام الصلاة وآت الزكاة. ثم انتقل إلى أصول الأخلاق بعد أصول الإيمان أصول الأعمال. قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية عظيمة جدا، ولذلك جعلها الله تعالى في مقدمة التشريعات، كأن هذه بداية، كأن الله تعالى يقول: أصول الشريعة في الإسلام مبنية على هذه الأصول الثلاثة: الإيمان والأعمال والأخلاق. ثم بدأ الله تعالى بتشريع حفظ النفس، وبذلك هذه السورة قد اشتملت على تشريعات الضرات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ الماء العرض، حفظ العقل، حفظ المال، خمسة. فهنا ابتدأ بحفظ النفس. لماذا؟ لأنه إذا حفظت الأنفس أقيمت الشريعة، وإذا خاف الناس أضاعت الشريعة. يعني كيف يقيم الإنسان شريعته على يعني شرائع الإسلام مطمئن وهو في حرب وخوف؟ فالله تعالى أكد ابتداء حفظ النفس حتى يطمئن المسلمون وحتى يستقروا ويأمنوا على أنفسهم، ثم بعد ذلك يقيموا التشريعات كاملة. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، ولهذا في الخوف تخفف الصلاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ما كان المشركون أبدا يقيمون القصاص في الأنثى، يقيمون الرجل مقابل امرأة، يعني لو قتل الرجل امرأة هل يقتل بها؟ الجاهلة ما يقتل بها، لكن الإسلام أقام العدل فقال: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. وهذه هذا من تشريعات الإسلام التي فيها اليسر والسماحة والتخفيف، لم يكن هناك قبل عفو، إنما هو القصاص حتما. هنا
فمن عفي له من أخيه شيء، يعني فمن عفي له إما من الدية أو من القصاص أو نحو ذلك أو شيء من الدية، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كلمة جامعة في لماذا أقام الله حكم القصاص وهو قتل. قال حياة، حياة لمن؟ حياة للناس جميعا، لأنه إذا علم القاتل أنه سيقتل لن يقدم على القتل. فقال الله ولكم في القصاص حياة، يعني قصاص هذا الرجل حياة لكم وبقاء لكم، لأنه لو لم يكن قصاص لاعتدى عليكم آخر غيره. يا أولي الألباب لعلكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير وصية. أتبع قضية القصاص في الوصية لأن قضية الموت تستحق أن يكون الإنسان يوصي بما لديه من حقوق. فقال الله تعالى للوالدين والأقربين بالمعروف حق بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه أي الوصية فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، يعني فمن خاف من شخص يوصي أنه والله يجنح أو يميل أو يظلم فأصلح بينهم فلا إثم عليه، يعني إذا كان قصده الإصلاح، ما هو قصده تغيير الوصية وإنما قصده إقامة الحق والعدل. لأن يعني بعض الناس قد يكون الوصية يعني قد غضب من ولده فيريد أن يمنعه من الورث، فقال الله تعالى فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذا هو المجلس الأول من مجالس القسم الثاني من سورة البقرة، ونتبعها إن شاء الله في المجالس القادمة. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: عند السحر.
1: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجلل
3: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبق.

0: 84.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الله تعالى.
1: إني توكلت على الله تعالى.
0: وزوجتك ابنتي.
1: زوجتك ابنتي.
0: وكلت.
1: على كتاب
2: الله. قولوا جميعا بارك الله لكما وبارك عليكما.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله، انظر إلى مشاهد الآخرة بعين بصيرتك، فهذا حال القلوب يومئذ. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وهكذا ستزول الدنيا إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. وهكذا سيكون البعث، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
7: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجل،
8: يا الله،
1: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالأخوة والأخوات في مستهل هذا اللقاء، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا سلامة القلب وحسن العمل والقبول. أيها الإخوة والأخوات، كان الحديث ولا يزال حول التنبيه إلى بعض الأعمال ذات الأثر المباشر على القلب في استصلاحه وسلامته وتنقيته من أدرانه. ومن هذه الأمور المهمة جدا في صلاح القلب هي الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكن من المال والجاه والبدن وسائر أنواع الإحسان. والله عز وجل قد أمر تبارك وتعالى بقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال عز من قائل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان أيها الإخوة والأخوات يشمل إتقان العمل، كما يشمل إحسان التعامل مع الآخرين بشتى صور الإحسان، ويتعدى ذلك حتى إلى البهائم والعجماوات. وللإحسان إلى الناس تأثير عجيب في سلامة القلب وصفائه وانشراح الصدر واتساعه. فالكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان هو أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما، وهذا أمر محسوس ومشاهد. من جوامع الإحسان وكريم الأخلاق قول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وروي مرفوعا: أفضل الأعمال أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن ظلمك. ولا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة والأخوات أن من إرهاصات النبوة ما جبل الله تبارك وتعالى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من خصال الإحسان حتى يكون قلبه مهيئا لتحمل أعمال النبوة. تقول خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقال: إني خشيت على نفسي. طمأنته رضي الله تعالى عنها وأرضاها بقولها: كلا لن يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت: فإنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فهذه من أعظم أنواع البر والإحسان. وقد علم من سنة الله تعالى أن من جبله الله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة أنه لا يخزيه،
يخزيه الله أبدا. فمن كان حريصا على سلامة قلبه فعليه أن يجتهد وأن يكثر في الإحسان إلى الخلق عامة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فالثمرة والفائدة والمصلحة راجعة إليه قبل أن تصل إلى من أحسن إليه. ومن فضل الله عز وجل ومنته أن يهيئ لك من يتقبل إحسانك ومن يكون أهلا للإحسان، فهذا من فضل الله عز وجل عليك ومنته. فواجب علينا من أجل مصلحتنا ومنفعتنا نحن أن نجتهد في الإكثار من بذل الإحسان والمعروف ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فكما أنه نافع للمحسن إليه، فالنفع الأول راجع إلى المحسن، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة والأخوات، كان الحديث فيما تقدم عن الأعمال التي تكون سببا ووسيلة في صلاح القلب، ولعلنا ننتقل إلى الشطر الآخر، وهي الأعمال التي قد تكون سببا في فساد القلب ومرضه وعدم سلامته. فكما تبين فيما تقدم أن هناك وسائل تعين على صلاح القلب، فكذلك هناك عوامل أخرى تعين وتسبب مرضه وفساده. وكل عمل من عوامل صلاح القلب المتقدمة وغيرها فضده من عوامل فساد القلب وعطبه. قد بين الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل في عبارات قليلة موجزة، فذكر سبحانه وتعالى المسببات والآثار. يقول سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا من هذين الأصلين. فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به، فيكون من الضالين. واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه، فيكون من المغضوب عليهم. وأما المنعم عليهم، أسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم منهم، وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما والانقياد إليه وإثارة على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك. ولا غرابة أن نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على جميع المسلمين في كل ركعة من صلاتهم سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين أنعم الله عليهم، والاستعاذة من صراط المغضوب عليهم والضالين في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة. وقد يجتمع فساد العلم مع فساد القصد، وفي ذلك غاية الدمار والهلاك والعياذ بالله. وعليه فإن فساد القلب إما راجع إلى فساد العلم نتيجة الغفلة والجهل
وهذا ما يؤدي إلى الوقوع في الشهوات، وإما راجع إلى فساد النية والقصد نتيجة اتباع الهوى والشهوات والشبهات. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين، ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه. وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك لما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. إضافة، انتهى كلام رحمه الله تعالى، إضافة إلى الأمر بالصبر والاحتساب وغيرهما مما يطفئ نار الشهوة ويأخذ بزمام النفس إلى الاستقامة. ومن المعلوم أن صلاح القلوب واستقامتها لا يحصل إلا بتخليتها من الأمراض وحفظها من الآفات التي تفسدها. ولعلنا نشير فيما سيأتي إلى شيء من الأعمال المفسدة للقلوب، وهذه نتيجة أحد هذين الأصلين أو كليهما، لأنهما كما قلنا قد يجتمعان في القلب الواحد، فيكون فاسد العلم بالغفلة، فاسد القصد بالهوى، والعياذ بالله، وذلك هو الدمار الشامل للقلب. فلعلنا فيما سيأتي أن نستعرض بعض الأعمال التي هي من أكبر وسائل فساد القلب، وذلك لتجنبها والبعد عنها حماية لقلوبنا واجتهادا في صلاحها وسلامتها، لأنه لا ينجو عند الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله عز وجل أن يصلح فساد قلوبنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلتقي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 88.9. فرحنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9.
6: نفسي من الناس المجروحة. عدن

0: برنامج غموض مع حسن هاشم، عدنية اف ام، لون جديد.
1: الملكة الأسطورة، أشهر نساء الأرض نفوذا وقوة، استسلم أمام سحرها أشهر القادة والحكام، أيقونة في العشق والحب المتقد. ولكن أحدا لم يعرف بعد جانبها الدموي الذي بقي مخفيا لآلاف السنين، والمفاجأة الصادمة تم اكتشافها مؤخرا في مدينة أفسس، لغز كليوباترا. تتساءلون عن الجديد الذي سنطرحه في حلقتنا اليوم والمتعلق بكليوباترا. حسنا، الأمر كله يعود للغز تم اكتشافه في مدينة أفسس والتي تتبع اليوم إلى تركيا، بحيث تشير جوانبه المظلمة إلى جريمة مروعة عمرها آلاف السنين نفذتها كليوباترا بحق شقيقتها الصغرى أرسينوي. البداية من اللغز الذي حير العلماء طوال سنين عديدة. في عشرينات القرن الماضي كان علماء الآثار يعاينون قبرا في مدينة أفسس، وقد تم العثور في القبر على هيكل عظمي بشري. وهنا يكمن اللغز الصادم. استقت العادات في الإمبراطورية الرومانية بدفن الموتى خارج أسوار المدينة، فلمن يعود هذا الهيكل العظمي؟ وما علاقة ملكة مصر كليوباترا بهذا اللغز؟ بعد بحث دقيق ودراسة معمقة، وقع انتباه عالمة الآثار على ملف لشقيقة كليوباترا الصغرى أرسينوي. السؤال هنا، هل الرفات هو حقا لأرسينوي؟ وإن كان لها فعلا، كيف انتهى المطاف بأرسينوي مقتولة ومدفونة في قبر يبعد آلاف الكيلومترات عن مصر، مسقط رأسها؟ مرعب. لمعرفة الحقيقة علينا العودة إلى مسقط رأس كليوباترا، مصر. الأسطورة تعود إلى العام 51 قبل الميلاد، حين توفي والد كليوباترا تاركا حق اعتلاء العرش لكليوباترا ولابنه البكر مناصفة. حينها كانت كليوباترا تبلغ من العمر حوالي 18 عاما، وما لن تصدقوه هو أنها تزوجت شقيقها الذي يصغرها سنا ليتمكنا من حكم البلاد سويا، وذلك وفقا للعادات والتقاليد الملكية المتعارف عليها آنذاك. أرادت كليوباترا التحالف مع الرومان بشدة، إلا أن شقيقها رفض ذلك رفضا قاطعا، مدعوما من شقيقته الأخرى أرسينوي. والغلبة كانت لشقيق كليوباترا، فهو من فاز في هذه الحرب العائلية التي أسفر عنها نفي كليوباترا. هذه ليست نهاية القصة، فدور أرسينوي المفاجئ لم يأتي بعد. لنكمل ما حصل، اعتبرت كليوباترا أن الطريق الأنسب للانتقام من شقيقها هي بالتقرب من يوليوس سيزر وإغواءه، وهو ما حصل بالفعل نتيجة جمالها وسحرها اللذين لا يقاومان كما عرف عنها على مر التاريخ. استغلت كليوباترا صغر حجمها لتتسلل إلى غرفة يوليوس سيزر التي كان متواجدا في مصر. قضت كليوباترا الليل بأكمله في غرفة يوليوس سيزر، وقد اكتشف شقيقها الأمر فأعلن على الفور أنه تمت خيانته وخيانة المملكة الفرعونية. شن المصريون هجوما على قصر يوليوس سيزر، ولم يكن أمام الأخير سوى أخذ العائلة المالكة كرهينة للنجاة بحياته، لأن جلب التعزيزات العسكرية سيتطلب بضعة أيام، وهي مدة طويلة بالنسبة إلى الوضع الأمني الذي طرأ آنذاك. ولإبعاد المصريين عن القصر ولتشتيت انتباههم، قام العسكر الروماني بإضرام النار بالمدينة، فسارع الأهالي لإخمادها، ما كان لصالح القائد الروماني الذي تمكن من الهرب من القصر والاحتماء بمنارة جزيرة فاروس التي تعد من العجائب المعمارية والسيطرة عليها. أمعنوا النظر بتصميم منارة جزيرة فاروس المعماري، سيدهشكم ما سنقوله عنه في وقت لاحق من الحلقة، ولن تصدقوا أن تصميمه سيشير إلى حل السر المخفي وهوية الشخصية المدفونة في أفسس. لنتابع. تمكنت أرسينوي من الهرب من يوليوس سيزر، وقد تم تنصيبها ملكة على الثوار الذين أرادوا الإطاحة بالقائد الروماني وكليوباترا. وقد شن المصريون هجوما عنيفا على المنارة وتمكنوا من استعادة السيطرة عليها، وما كان ليوليوس سيزر سوى الهرب سباحة للنجاة بحياته. ومنذ تلك الواقعة أصبحت المنارة رمزا لانتصار أرسينوي التي كانت مجرد مراهقة في تلك الفترة. لم يتقبل يوليوس سيزر هذه الهزيمة المشينة، لا سيما وأنها تدبير مراهقة صغيرة، فقام باستدعاء التعزيزات العسكرية وشن هجوما عنيفا لاستعادة القصر وكرامته المهدورة. ماذا كانت النتيجة؟ حسنا، تكلل هجوم القائد الروماني بنجاح باهر وأسفر عن 3 نتائج أساسية. الأولى قتل ملك مصر باطليموس 13 شقيق كليوباترا. النتيجة الثانية أسر شقيقة كليوباترا أرسينوي. والنتيجة الثالثة والأخيرة إعادة العرش إلى كليوباترا. لنرى ما الذي حدث لأرسينوي بعد أسرها. بعد أسر أرسينوي تم اقتيادها مكبلة بالسلاسل إلى روما، بحيث احتفل يوليوس سيزر بنصره الكبير. الاحتفال لم يكن عاديا، بل كان أشبه بالمهرجان. والمثير للدهشة أن القائد الروماني قرر عرض أرسينوي كأسيرة لا حول لها ولا قوة أمام الجميع في روما. والأغرب أن سيزر أراد إعدامها علنا وفي الساحة العامة. لنرى ماذا حدث. خرجت أرسينوي أمام الجميع موضوعة في قفص ومكبلة بالسلاسل، ما أثار صدمة كبيرة بين الحضور، والسبب صغر سنها الواضح. والملفت أن هذا العامل كان لصالحها، فقد تعاطف معها الجمهور الذي ضغط على يوليوس سيزر للإبقاء على حياتها، وهذا ما حصل فعلا. نجت أرسينوي من مخطط يوليوس سيزر الدموي بعدما ضغط الجمهور الروماني باتجاه عدم قتل أرسينوي ومنع يوليوس سيزر عودتها إلى مصر منعا قاطعا، فنفاها آلاف الأميال من مسقط رأسها ومن روما أيضا، وذلك إلى أفسس المعروفة اليوم بتركيا. هل بدأتم تلتمسون طرف الخيط؟ نفي أرسينوي إلى أفسس ولغز الرفات المجهول. لنتابع التفاصيل. تم نفي أرسينوي إلى معبد أرتيموس، حيث مكثت في حالة تشبه اللجوء السياسي كما هو متعارف عليه في الوقت الحالي. قبل التطرق إلى موت أرسينوي، لابد من تسليط الضوء على حدث يفسر سبب الجريمة. فبعد 2 سنين فقط من أسر أرسينوي تم العثور على يوليوس سيزر مطعونا حتى الموت، ما وضع حياة أرسينوي في خطر، لأنه لم يعد هناك عائقا أمام كليوباترا من تنفيذ مخططها الجهنمي للاستيلاء على العرش. تتساءلون ماذا فعلت؟ في الواقع تحرك كليوباترا لتحقيق مآربها لم يستغرق الكثير من الوقت، والبداية كانت بالتخلص من شقيقها الأصغر والأخير وقتله. والآن لم يعد أمامها سوى أرسينوي. وقتل أرسينوي ليس بالمهمة السهلة على الإطلاق، ويحتاج إلى خطة محكمة. وكلمة السر كانت من جديد سحر كليوباترا وجمالها اللذين لا يقاومان. سأشرح لكم. بعد موت يوليوس سيزر استلم مارك أنتوني الحكم، وكان متمركزا في أفسس، حيث تقضي أرسينوي الحكم بالنفي. أسلوب حياة القائد الروماني الجديد وبذخه المفرط كبداه ديونا ضخمة، وهناك حل واحد فقط للخروج من أزمته. نعم، التحالف مع كليوباترا لاستغلال الموارد المصرية. ولسخرية القدر، مخطط مارك أنتوني الشيطاني قابله مخطط شيطاني أكبر من كليوباترا، التي وجدت في القائد الروماني فرصتها الأخيرة للتخلص من أرسينوي إلى الأبد. بعد أيام وأسابيع من قصة حب متقدة، نفذ مارك أنتوني الجريمة الأبشع في الإمبراطورية الرومانية، والتي شكلت صدمة للرومان ككل. فللمرة الأولى يتم قتل شخصية بدم بارد في معبد محصن وعلى أرض مقدسة. نعم، قتل مارك أنتوني أرسينوي بتعليمات من عشيقته وزوجته كليوباترا التي أرادت احتكار العرش. الشاب أرسينوي وجريمة قتلها كشفت الكثير عن لغز الهيكل العظمي الذي تم العثور عليه في أفسس. وقد أكدت هذه النتيجة عوامل عدة، أبرزها بتصميم القبر في شارع الأبطال. حسناً، القبر في يومنا الحالي محطم إلى أجزاء عدة، إلا أن هذا الأمر لم يمنع العلماء من الوصول إلى جواب للغز، فقد قام علماء الآثار بالاستعانة بمهندسين متخصصين لمسح القطع الحجرية لإنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد عنها، وبالتالي تركيبها افتراضياً على الحاسوب لمعرفة كيف كان شكل القبر. وهنا كانت المفاجأة الصادمة. أتذكرون المنارة فيروس في مصر التي باتت رمز نصر الشابة أرسينوي؟ ما لن تصدقوه أن القبر يتطابق في تصميمه مع تصميم المنارة بشكل لا لبس فيه. تصوروا، هذا هو الدليل الأول على أن الشخصية المدفونة هي مصرية الأصل، وقد تكون أرسينوي إلى حد كبير. الدليل الثاني، هناك قطعة حجرية واحدة من القبر محفوظة في متحف في فيينا، وقد أثبتت الدراسات أن تصميمها يعكس الثقافة الفرعونية بامتياز. أما الدليل الثالث فهو الجمجمة المفقودة. لا، لم يتم العثور عليها، ولكن العلماء تمكنوا من خلال الدراسات وبرامج الحاسوب من إنتاج جمجمة طبق الأصل لتلك المفقودة، والمفاجأة أنها تشير أيضاً إلى أنها تعود لشابة من أصول مصرية، ما يقطع الشك باليقين أن الشابة المدفونة في أهم شوارع أفسس هي أرسينوي شقيقة كليوباترا. والآن ما يشغل بال العلماء هو شكل أرسينوي الحقيقي، فالجميع يعلم قصة كليوباترا الفاتنة ويعرف شكلها، إلا أن شكل الملكة الشابة أرسينوي وقصتها المأساوية بقيا طي النسيان. حسناً، العلماء وضعوا تصوراً أولياً لشكل أرسينوي من خلال الجمجمة طبق الأصل، فما رأيكم؟ هل كانت أرسينوي تبدو هكذا فعلاً؟ وهل يعود الهيكل العظمي المكتشف في أفسس إلى أرسينوي؟ لا أحد يعلم، ولكنها بالفعل قصة تعكس جانباً مخيفاً من حياة الملكة كليوباترا لم يتم التطرق إليه سابقاً، وبدأ بالظهور إلى العلن. هذه هي قصة كليوباترا وحقيقتها البشعة.
0: عدنية FM، عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غير الجوايا 88 فاصلة 9
1: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عادل يا اف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88
6: خلق
5: التسعة
6: الكارثية
5: عدنية FM

0: وثمانون وثلاثة ساعة عدل حلوة حلوة تنباسي بيها وتصدر بالواء عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أنهي ندى؟ تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: عالمية تجدها لدينا، قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
4: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
4: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
4: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
4: نظم معلومات،
3: علوم الحاسوب.
4: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
3: 022-52-966 أو
4: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
10: لون جديد.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
2: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
3: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
4: بقولك إيه، عندي فرح النهاردة، ما عندكش أي تيبس أند تريكس؟
5: تيبس أند تريكس يا سارة؟ هو أنت راح تصطادي بجع؟ بس اوعي ترقص أنت، ها؟ يعني طول الفرح قديها تقليد وترياق.
6: والله يا سارة دي غالية عندي جدا، أنا نفسي أشيلها في عيني.
4: كيوت. ما تلمي نفسك يا مندي اختي، اما اقتل ان الراجل عارف لما حد بيجيب سيرة اخته او مامته بيسخن جدا. صاحبته عادي بس مامته اخته صعب.
5: بقول لك ايه، ما بحبش اتفرج مع اخواه.
7: ما انت شايف واقف الهجمه،
5: ما الكره خبطت فيه.
7: ايه يا ساره ده، هو انا قاعد جنب سواق توك توك
5: يا عم؟ وحد لاقي.
8: الحلقه 18.
4: صباح الخير يا عروسه، كل ده نوم؟ انا الفضول قاتلني من امبارح، عايز اعرف عملت ايه.
5: كوبايه نسكافيه وسجاره ونشوف الكلام على ايه.
4: هو البرود ده ما بيتغيرش فيك وانت ولد وانت بنت؟ نفس البرود، مفيش دم خالص.
5: سارة صرصوره حبيبتي، البرود ده موهبه، والليفل اللي انا فيه ده صعب قوي توصلي له، حتى لما بقيت بجسمي برضو كده لسه عامله زي الكاتل بتغلي من اول تكه.
4: طب يا فيلسوف عصره، اتفضل النسكافيه اهو، احكي بقى وخلصني.
5: فقصت شركه كامله.
4: يا رب ما يكون اللي في بالي صح.
5: لا، رقصتهم بسلسلة من المعلومات الكروية ولا الاستوديو التحليلي، كانوا متنحين. وأكتر واحد رقصته حبيب قلبي أيمونة. ياه، لو تشوفي وشه وأنا بلبسه في البرزنتيشن.
4: خرب بيتك، بجد عملتها ازاي دي؟
5: عيب، انت لعبتي. انت أول ما نرجع من رحلة ساحل العاجل اللي احنا فيها دي هتلاقيه ماشي مسطرة معاك، وبكرة تقولي حمداني.
4: حبيبي عشت وشفت لك فايدة.
5: المهم، انت اتبسطتي في الفرح ولا ايه الكلام؟ ما تسألينيش في حاجات مش هعرف اشرحها.
4: لا لا لا لا، ممكن بجد ما تفكرنيش جماعة، انتوا بجد كائنات زبالة، ما عندكوش مشاعر ولا احاسيس.
5: ليه بس يا مرهف؟
4: انا ما شفتش واحد عينه دمعت ساعة كتب الكتاب. يعني اللحظة بتاعت بارك الله لكم وبارك عليكم دي لحظة مؤثرة جدا يا محمد، ما حدش فيهم اتهز ولا نزل دمعة.
5: سارة حبيبتي، احنا لو دمعنا هندمع ان واحد اتاخد مننا غدر وقعدة القهوة نقص الكرسي، غير كده لا.
4: ما انت حلوف زيهم، اكيد انت حلوف زيهم. انا بقى عيطت بصراحة.
5: سارة انت عبيطة؟ هيقولوا عليا طاري.
4: طيب بلاش دي، بلاش دي، ده ما حدش اهتم بفكرة البريبريشن ولا انبهر ببدلة العريس.
5: ننبهر بايه؟ دي نفس البدلة من ايام عبد الحليم حافظ.
4: سكر سكر يخرب بيت دمك.
5: بقولك ايه، انا رايح البس عشان الحق شغلك، يعني يا رب يوم لما اتحول اتحول لسترونج اندبندنت وومن. ما كنت اتحولت لواحدة متجوزة خليجي ومريحة طول اليوم، ويقول لي ايش تبغي يحضر حالا ويديني السيارة حقه.
9: يلا حظوظ.
10: دبل شيفت
5: دبل شيفت. صباح الشربات على ملوك الاكونتات.
11: صباح الخير.
5: ايه بص الكلام،
11: بص انت بقيتي مسترجله كده ليه؟
5: مسترجله؟
11: ايوه يا ساره، اوفر الصراحه.
5: ايه ده، في ايه على الصبح؟
12: ايه يا سيد؟
5: سيد مين؟
12: سيد انت يا حبيب قلبي، سيد البرنس. حلقت دانك النهارده الصبح موس ولا خففت بالمكنه؟
5: الله الله الله الله، الدم الخفيف طلع.
12: انت لسه شفت حاجه؟
5: طب اشرب قهوتي واجي لك يا ايمن.
13: ده انت بقيتي صاحبه البورد جدا.
5: صاحبتهم ايه يا بنتي، كله شغل ده ايمن؟
13: لا، وهو الشغل في الفرجه على الماتشات والبلاي ستيشن. انا بجد مصدومه فيكي، ما اعرفش انك عشان توصلي لهدفك وتعلي على ايمن تعملي كل ده. فكرتيني برحاب اللي كانت في تيم الارض، كانت كل يوم بتتقرب من حد شكل عشان تترقى من اول الاوفيس بوي للبورد، مع ان لعلمك رحاب دي كانت مستواها كويس جدا، مشتركه في نادي اليوبلس. مامتها انج دي كانت بتسافر ايطاليا كل صيف تجيب هدوم، وكان عندهم حته كلب جولدن يجنن اسمه بسكوت. فاكره كنت بحبه قوي. المهم انك زيك زي رحاب، ما فرقتيش عنها في اي حاجه. ولو سمحت يا ساره، انا مش عايزه اتكلم معاكي دلوقتي.
5: يا خرابي، هي بنتي دي بجد بتري كده ازاي كل ده ومش عايزه تتكلمي؟ امال لو كنت عايزه كنت عملتي ايه؟ طب اجيب لك الايس بلاك وايت تربيه ده اللي انت بتحبيه؟
13: ربيه ايه؟ ممكن تبطلي؟ كل ما تتكلمي بتقفليني اكتر منك. انك فكرتيني بالبلوزه الزيبرا الدربيه بتاعتي اللي حضرت بيها اخر ايفنت عندنا، وانبهروا بيها حتى آلاء المنافسنا قالت عليها حلوه وهي ضغطها 150، والكل كان فاكرها من سفريه باريس وانا كنت شاريها من شارع بطرس غالي عادي.
5: طبعا يا ايقونه هي دي حاجه تتنسي؟
13: هو انت كمان بتتريقي؟
5: لا استني بتكلم بجد
13: ساره، انا سيريسلي متضايقه منك.
5: الحمد لله.
10: دبل شيف
5: دبل شيف.
4: كفاية ماشي بقى، انا مش قادر مش قادر، رجلي ورمت يا حسام.
6: رجلك ورمت ايه يا اسطى؟ ما تنشف، لا احنا ما كملناش 10 دقايق ماشي.
4: طيب ممكن بس بريك اشرب اي درينك ونكمل تاني؟
14: درينك يا عم بقى، ما تخليناش نعمل فيك زي ما عملنا في الواد امبارح. ما تقول له حاجه
6: يا
14: حسام.
6: يا عم اقول له ايه؟ ده انا امبارح بقول له هنبوسه راح باسه بجد. انا ما كنتش فاهم بجد ولا انت شارب حاجه ولا بيعمل ايه؟
14: تصدق بالله ده الواد تنح من بوسه محمد اكتر من اللي احنا عملناه فيه.
4: جماعه على فكره انتوا مهزئين قوي، انا ما كنتش عارف اقف جنبكم اصلا. انا كنت داخل اسلم عليه لقيته يا حبيبي بيصرخ، مش فاهم بيصرخ ليه، فاتخضيت بوست قلت يمكن يهدى.
6: اتخضيت وبوست يمكن يهدى يا اسطى؟ انت مش مريحني
4: ليه يا حسام؟ بس
6: يعني امبارح قلت لي عايز ارقص سلو، لا وايه، وبعدها داخل تبوس الواد، والنهارده تقول لي اتخضيت لما صرخ وبوست عشان يهدى. هو في ايه يا اخي؟ ده انا بدات اخاف على نفسي كده، في ايه؟
4: وما تخضش ليه بس؟ شوفوا انتوا بقى عملتوا ايه في امبارح.
14: انا زعلان عليك قوي يا صاحبي والله. فين ايام ما كنت بتبقى اول واحد يخش الدايره كده ويخش بالدراع وسطينا؟
15: وعندك وعش.
14: بقول لك يا حسام، خد تعالى كده، تعالى الترابيزه دي فاضيه، خلينا نقعد نشرب لنا حجرين كده.
6: يا عم يدخل فين؟ بقول لك باسو باسو.
14: ما انا مش فاهم، انا خايف عليه دلوقتي يتخض لو شاف الصرصار اللي على الترابيزه ده.
4: يا لهوي صرصار حسام. هشو حسام بسرعة. لا يا حسام، لا ما تقتلوش، هشو بس، لا ما يموتش، مش هعرف انام يا حسام.
6: انت تعرف تنام
14: يا اسطى؟ اديله باي حاجه يا عم، اديله باي جزمه ولا باي شيف.
6: يا عم انا بقول لك مش هعرف ينام. لا بقول لك يا محمد، كده خلصت، انت ما بقيتش مننا يا صاحبي.
14: صح والله حسام، عليه العوض في الرجاله يا محمد.
13: والله زي ما بقول لك كده بجد، بقت فظيعه، كل كلام عن الكره واسلوبها بقى سو ويرد. ما تهزريش، بتكلم جد، دي حتى ما بقتش تلم معايا زي الاول، ولما اجي اسالها عن الميك اب اوريها لبس جديد ما بقتش مركزه. انا ما اعرفش قصدها تبعد عني ولا في ايه بصراحه.
16: انا كمان خدت بالي، اخر مره كانت قاعده حاطه رجل على رجل بطريقه غريبه جدا، وكانها في قهوه وبتطلب من الويتر سحلب. متخيلين سامح كان بيبص لنا ازاي؟ دي فضحتنا. لا وكمان كانت بتتريق على طول المام فات الجينز بتاعي وبتقولي ده بنطلونك وانتي صغيره ولا ايه؟ بجد دمها بقى تقيل قوي.
5: احلى مسا على احلى بنات،
16: بجد بيئه قوي.
17: اهلا.
5: هتفضلي قلبه وشك عليا هنا وفي الشغل يا منى؟ خلاص هسيبك ترغي ومش هتكلم، بس ما تزعليش.
16: صراحه بقى منى عندها حق، مش هي بس اللي زعلانه، كلنا زعلانين
5: كمان.
16: انتي محتاجه تقعدي مع نفسك وتفكري وترجعي صوت بتاعت زمان، مش اللي قاعده معانا دي، لانك لو فضلتي كده مش هتنفعي تبقي صاحبتنا اني مور، ولحد ما تفوقي هنضطر نطلعك من جروب الباستيز.
4: والله ده عقاب قاسي جدا وانا مش هقدر استحمله بصراحه.
5: كله الا جروب، دي ساره تتجنن. يا هتجنن.
13: نعم
5: ساره انا هتجنن.
13: معلش انت اكيد هتتسلي في جروب مستر صلاح وايمن اكتر من هنا يعني.
10: دبل شيف
5: دبل شيف.
4: سلمى عايزه ايه دي؟ هاي سلمى عامله ايه؟
18: هاي مو، ايه اخبارك النهارده؟
4: ما انا كويس اهو.
18: ايه ده؟ مال صوتك؟
4: مفيش حاجة، أنا كويس، مصدع بس شوية.
18: مصدع إيه مو؟ صوتك كأنك هتعيط يا ابني.
4: مخنوق بس شوية يا سلمى وخلاص.
18: أوكي. أنت قلت الجديد برضه، مالك بقى؟
4: صحابي يا ستي، صحابي مش فاهم مالهم. عمالين يضايقوني ويقولوا إن اتغير معاهم، وأنا شايف نفسي بتعامل بيرفكت بجد، بيرفكت مور ذان بيرفكت أصلاً.
18: متغير ازاي يعني؟
4: بقولك more than perfect، انتوا ليه متغير؟
18: ممكن تهدى، انا بسألك عادي، ايه التوتر ده؟
4: انا اسف يا سلمى، بس انا معرفش، بيهزروا جامد على الحوار ده، وانا الصراحة شايف اني عامل الدور كويس جدا.
18: دور؟
4: دور ايه؟ انا قلت دور؟ قصدي يعني ان انا بعملهم طبيعي يعني natural.
18: اوكي بس مجربتش تتكلم معهم اكتر في الموضوع؟
4: خايفة بصراحة.
18: خايفة؟
4: يعني خايفة it depends on يعني my mind. أنا خايف في سلمى.
18: أنت كويس؟
4: سلمى انت تقفلي على واحده انت كمان ولا ايه؟ انا مش مبقتش مستحمل يا جماعه، انا مبقتش مستحمل الضغط دي فعلا.
18: اوكي انا اسفه خلاص، مقصودش. مو انت عارف انا اول مره اخد بالي انك يعني بتهتم بصحابك قوي كده. اه انت طلعت مختلف صراحه، يعني كنت اتمنى والله كل الرجاله تبقى بتفكر كده وتبقى زيك.
4: ما انا عارف،
18: بس ايه البواخه دي؟ وانا كل ما اقعد اقول لك حاجه هتقعد تعمل لي كده؟ انا فعلا يعني ما كنتش واخده بالي منك خالص قبل كده، بس يعني طلعت بني ادم يعني تحس ساعات، وانك تفكر في نظره صحابك ليك وتهتم بعلاقتك بيهم يعني دي حاجه مش موجوده الصراحه.
4: بصي هو فعلا شكلي هو اللي ظالمني، لكن انا بحس والله جدا.
18: خلاص يا عم الحساس.
4: بتكلم بجد يا سلمى، ليه الراجل المفروض ما يفرقلوش علاقته بصحابه؟ ما هو البنات بتخاف على زعل صحابها كتير، ليه الرجالة برضو مش كده؟ أكيد لازم يهمني زعل صاحبي ويهمني إن هو يبقى شايفني كويس وأنا شايفه كويس، شبه البنات ما بتشوف بعض. ليه المجتمع بيخلي البنات حاجة والرجالة حاجة تانية خالص؟
18: واو سو ديب صراحة. يعني يا مو أنت كل شوية بتكبر في نظري يعني.
4: وأنا كمان مستغرب إني بقيت سو ديب، بس من اللي شفته الحياة دي طلعت غير اللي أنا كنت شايفها خالص يا سلمى.
18: طيب المهم أنا هنزل ويك أند الجاي أحضر لماتيريال كده الحفلة بتاعتي، تحب تنزل معايا تشرب كافي؟
4: ما خلاص بقى يا سلمى، أنت فنانة قوي وبتحضري ماتيريال لكل حفلة وبتقعدي على الندوة الثقافية والحميدية، ما خلاص يا سلمى.
18: خلاص أوكي خلاص يا عم اتفقنا. فك كده بقى شوية، خليه يعني خليك تبقى فريش كده وخلي بالك من نفسك. أوكي
4: انا هبقى فريش، بس انت لو بطلتي الضحكه دي
18: وانت رخيمه كمان. باي يا رخم.
15: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9 عدن جاف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
0: عدن جاف ام

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافي.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: صباح الورد مع غاليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا، عدنية اف ام، لون جديد.
6: اعلانك معنا، وصولك اسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: وصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
1: وصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق.

غريب هالبيت، حتى حيطانه بتذكرني فيك، كأنه كل شي فيه بعده ناطرك. يمكن البيت كمان اشتاق قد ما أنا اشتقت لك.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لان تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لانه عن طريق الواتس اب فقط قدرت اسدد فواتيري واشحن رصيدي واحول فلوس لاخي اللي بطرف الدنيا، كمان استعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم، انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
5: أخي المواطن،
6: أختي المواطنة،
5: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا،
6: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
5: شرب المياه النظيفة،
6: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
5: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
6: تناول الأطعمة المطبوخة جيدا،
5: غسل الخضروات والفواكه جيدا،
6: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة،
5: تغطية الطعام جيدا ومكافحة الذباب،
6: استخدام المرحاض.
5: سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

فقدوا وبكاه وراح معه ودوا مضناك جفاه مرقدوا وبكاه وراح معه ودوا

ما أعرف ودعي البكاء فقد كرهت الأدموع ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء.

على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي.

على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكره يا حبيب قلبي.

الحب انا صنته في قلبي منه ناداني ليه، والشوق سكنته في جنبي علشان

قلب عمري على بالي على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.